أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمة

والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي موكي دملوكا لي ñi ngi sant yalla mi nga xamni musul dañ di kawé

0: يتساءلون. نينا نينا الجنة نيفنك دنيو نيورونتي واو دنيو نيورونتي كوني دافاي ساوار تي جيغا سا موروم واو كوني ريك جيغا سا موروم ني وقتان نك وقتان وي ييميتي نيه واو دي وقتاني لا نيو نيكي وون ادونا كين كو تي نيك دي فاتليكو سا ديمب في تي ادونا نين في نيكي وون بن مودي فيبر بولا يالا تيغون nga muñ ko ñi nan sama fever bobu kat muñ gëmako muñ motax yalla fayema aljanna silma khabine man dal yalla silma khagi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayema aljanna wa waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barab bu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbecte ba abadan tabarakallahu mbokki melni kat waxtu waangi jege si barkal amnani buñu señon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu mo xawa jege ci tuti motax ñom di dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun di lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal mbugalum safar daan ko moy tandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu dawu ci ko xebu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw nañu ca lolo la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu famanallahu alayna wa waqana adab as-samum neena famanallahu yalla xewal ñu famanallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu njub njub gogu ci lañu amé tay aljanna gi njub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu safara فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فغلنيو مبغل ماغا خامتيني تبارك الله مودي مبغلوم سفره نخ ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم نونكات مسنيو دنج ديكو نيان دا خامنن ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمندي لا نوكو نيانون ييب ناك تاي ديفال نانيو kon tabarakallah mbokki ñu yamale fofu waxtaan wi insha Allah ba aljuma ji di ñew
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا.

أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مغفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولدي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي سي اي نيوم اك صحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñaan ni ci ak sen xarit Ahmed Fam ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci juddu yonent yalla Isa ibn Maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ra

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه، وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه، ففريق أفقره وفريق أغناه، وفريق أبعده وفريق أدناه، وفريق منعه وفريق أعطاه، وفريق أماته وفريق أحياه، وفريق أسعده وفريق أشقاه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلجين وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوما آدم كبان مسدلي نجبوتو سنيو مام آدم دفلن أي كوريل té kurel yoyu kenn xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dund ci ñak lay teggu seen wërsekk du bari lolo sopp yalla ci ñom

معترف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ أنا آتيه. قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مملني كان لولو مودون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام واخنني يونتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يونتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامنتيني اكسينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم بي مو اكسي سي برك بوبو مغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو لي رافيت لو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sant boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal dikoy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet la yeb bi waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يعني النبي صلى الله عليه وسلم نيكو هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل من قريش تأكل الحديد تأكل القديد مونيكو يوم ما يتق وبغنغ تيل ما سلم مين واو لخمن كت jigen ju ñak barké moma jur jigen jo xamné wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel yu ñu wër waaw ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn fukkeri yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي الصحابة للو سنن تكاتونو يالا أك باخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو ديلين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون ايتام في يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغل تي ني راي فكي يفير يويو اك جوروم تي اديما جي ني ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhair def nako taxone yonentibi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhair bokon na ci ñu yonentibi tekku wax ni nanu len reey waye ci ko lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonent bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonent bi daldi koy jegal ba nopi yekati manto bu am solo jox ko wax ni ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogu taxonna way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima taggu ko ngiruk ba xam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ne itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga taggu yonentibi sallallahu alaihi wasallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhair amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax né xolam manta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonentibi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa mune walam yaji min dawil iflaqi wal bulagha bis saj'i wash shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turran bis thana madahu wa anta walaysa yudraku bil akwabi tayyaru ka'bun wa hassanu والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني مام بروم توبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تام سولو نينا ني سيت لامي تي مانا واخ

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتين بوكي دقلو كدي قنعو بنيو سنتي يال جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولتي أينيو نمأكي صحابا دلو سنين تي كاتون يال أكمبا خم سين إميسيو كلمة الحق سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني نو دلين كدفل عند أكسين خريط أحمد صم وكي جلدي تايدا نفسيني وقتاني بين السعر مودي سورة الطور سعر بو يميل نف ci nek ci lu doomu adama bi meuna waro barina dañ ni ci seuk exemple sina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu masna dox ngudi comme namu dan def ndax mom dafa japon ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di president yalla tek na la responsabilité bu reuy te bogo mom mo nekkun buru julit ñi yalla dogal nak mo amun yitte lol musu ta sagane da reuy julit ñi demon na ba yi nga xamne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amone conseil yi mu amone yépp mu jonn donte doy nañu ko sax waye xamna ciaganu ciagantek doomu adama lolu taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolo taxone mu dan bayyi ba suuf sedd picc sabatul benn baat jibatul mu jog di dox ci guddi gi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolu ngir rek deglu yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne deneen la laaj la nga doon sam lolo taxone sidna umar رضي الله عنه امون تخواي بوب بسمي دوخ دي دوخ ب تخاو تي بن فنتر ديغ بن واي بوغا خامني موغي نافله تي غوديغا واي موم واي جوجو دون نافله سار بي لا دون تاري تي مودي سوره الطور mu dégg waaji di wax ni bismillahi rrahmani rrahim wattuuri wa kitaabin masduur fi raqqin manshuur wal bayti lmacmuur wassaqfi lmarfuuc wal bahri lmasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic ma lahu min daafic سيدنا عمر دال دي دانو خم بمو ديگه واجي تاري بايك سي فوفريك سيدنا عمر دال دي دانو خم فلا خم بخي مليكو دال دي جوك واخو يگ بكرم توك وحنا نوني
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sessi fogg ne dafa febar nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam

يتساءلون. ربي سبحانه وتعالى بتاي مونغي كونتيني دي نيت لي ريك خيول غنيت الجنه برب موتي ايب بوبو برب جام برب ترانغ برب سوتورو برب بانيه اك نيكتي با ابدا. تبارك الله مكي ملني كات وقت واني جيجسي بارك الله ناني بنو سجون دنكوي وقتاني ومجيخ وانتي وقت مو خاوي جيجسي توتي متاخ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا دلو سنين جسين إمسيون كلمة الحق سن خريص سن سوبي شي أحمد تزاني داود لن كدفل عندو أك سن خريط فاليري تينو بغا وقتاني استوارو سيدنا محمد ديغنتيم اك نصرانو نجران مكي اهل الكتاب بنيوكو وخي مودي يهود اك نصران. يهود مودي تالوبي يننتي الله موسى، نصران مودي تالوبي يننت يالا عيسى نغنكم من تجزي. نياري كابيتال نيو امون بن كابيتال بي يثرب لن كوي واخ مودي مدينة المنورة، فوفو لا يهود ينيكون تالوبي يننت يالا موسى. نجران بينك مودي دك بيغا خامني مودون كابيتالو كريتيان نيوم فوفو لا نو فيتي وون. واي نياري دك يوي ييب نيغي سي بلاد العرب، مانام نيغي سي ريو عربي. سو جيسي نك لولو ام مودي ني كيب كين سي نصران اك يهود جانغي سي سا تيري ني امنا يوننت بوي فاي مو جوك جامونو تي سي غوخ بوبو لاي فاي. لولو تاخ نيوم نييب ñu dal di daw gur bu lo fof. Motax yahudi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo de xol Madinatul Munawwara ak ci shimalu Hijaz danaka yahudi ñu occupé won fof. Dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser. موتاخ كان الظن ان لا يختلف موقف النصارى نجران من الاسلام عن موقف يهود الشمال، وهؤلاء واولئك اهل كتاب يتلون التوراه والانجيل ويصدقون برسالات السماء. ني فوغن نوني نصراني اك يهودي duñu wuté mukk seeni position ci niñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm. Way gis ne ni yahudi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñoo upp yermane. Lolo tax bo xolé yahud ye dekké won medina niñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دجوكتي جنو بن سنتي يالا جولتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيوم أكس

كبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سين بكم دار موسى جيتي وخو كايبي سين بكم دار بابجا جي والو جابندل جي نيوين دي نيو دي اما تيكيون جتايو تاكو ساني داري الجمع ولفنك دفا وخني ديغا بو غيس بورلا الجمع جي نيو ген ني واخون ني تاي تاني دم كيين ci sar wowu sunu borom di wax ci suratul qiyama waye nak mu bari lol ñu sakku di deglu wat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokok sayyid babja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk nit ñu di ci bekk nak kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deglu bo sañoon nit la ngay wax ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sobe yalla aljuma ji di ñew dañ ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat